0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Iraqi.
0: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
2: صباح الخير إن كان صباحا مساء الخير.
3: تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3ZZZ صوت الجالية العراقية على موجة الاف ام بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3.

good morning and good afternoon, Australia. صباح ومساء الخير، صباح الخير والورد والياسمين، مساء الخير والورد والياسمين، صباحكم خير وراحة بال، وإن شاء الله يومكم يبدأ بخير جميل وتوفيق في كل خطواتكم.

صباح ومساء الخير، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وطاب نهاركم. صباح الخير نقول لخارج أستراليا، ومساء الخير لأهل أستراليا. صباح الخير وبنجور لأهلنا اللي يسمعونا بباريس، وللصديقات العزيزة كهينة ومريم من الجزائر. صباحكم أمل وموفقية إن شاء الله ونهار جميل. هناك أناس تحدثكم عن الألم فيحدثونك عن الأمل، هناك نعمة من الله. هؤلاء هم نعمة من الله داخل كل إنسان تعرفه، إنسان لا تعرفه. وإن الصديق الذي يغيب عنك في وقت حزنك حضوره ليس له أي قيمة في وقت فرحك. شكرا جزيلا للعزيزة أم فادي على هذا المسج الحلو، يسعد لي صباحكم وصباح جميع مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا داخل أستراليا أو خارج أستراليا. تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة التريتربزات صوت الجالية العراقية. في برنامجنا لهذا الصباح نقدم لكم نشرتنا الإخبارية كالمعدات، وأغاني حديثة وقديمة، وأيضا شخصية الأسبوع. أيضا رح يكون ويا الأستاذ عماد هرمز هذا الصباح. كونوا معنا ومع البرنامج العراقي.

موضوعنا اليوم ويا الأستاذ عماد هرمس راح يكون عن القانون، الجريمة والكفالة والعدالة في فيكتوريا. أبناؤنا أمام القانون، الجريمة والكفالة والعدالة في فيكتوريا. خلونا معكم ومع البرنامج العراقي.

أترككم مع رضا الخياط وحسام الرسام. أهلا سناء، شكرا جزيلا على هذا المسج الحلو. هاليوم ممطر وبرد، يعني هاليوم فعلا شتاء.

شكرا عزيزتي ميسون على هذا المسج الحلو. وأنا أيضا أسأل الله أن يجعل صباحكم مليء بالخير وأن يرزقكم بالصحة والعافية ويوفقكم بكل ما تقومون به ويملأ قلبكم راحة وأمل. يسعد لي صباحكم ومساكم.

فيما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إبلين الصناطي. بغداد، أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن العراق من أكثر البلدان تضررا من إغلاق مضيق هرمز، وأنه لا يمكن للعراق أن يبقى أسير ممر واحد لتصدير نفطه، مشددا على أهمية الإسراع في إيجاد الحلول العملية من خلال تأهيل وتطوير أنابيب نقل النفط والتعاقد مع الشركات العالمية لتسويق وبيع النفط العراقي. وقال أيضا في حديثه خلال ترأسه الاجتماع الموسع لوزارة النفط أن العراق من أكثر البلدان تضررا من إغلاق مضيق هرمز، وأضاف رئيس الوزراء أن بعض المسؤولين يدعون المثالية تهربا من المسؤولية، ونحن نريد أن نؤسس اقتصادا مبينا أن كل برميل نفط لا يباع يعد تأخيرا في راتب أو خدمة عامة أو خسارة لخزينة الدولة. بحث رئيس المجلس الوزراء أمس أيضا خلال لقاءين منفصلين واتصال هاتفي ملابسات الاعتداءات التي استهدفت مقار حكومية وأمنية في إقليم كردستان وعلاقات التعاون بين العراق والأمم المتحدة في المجالات التنموية والاقتصادية، فضلا عن تعزيز الشراكة الاقتصادية مع تركيا. ذكر البيان أن رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، جرى خلاله بحث الاعتداءات التي استهدفت عددا من المواقع في الإقليم. وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة للهجوم بالطائرة المسيرة الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق ومقر إقامة مدير وكالة الحماية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل استهدافا لأمن العراق واستقراره. كشف مجلس القضاء الأعلى عن الإحصائية الرسمية لحالات الانتحار المسجلة في مختلف رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية خلال شهر تموز الماضي. وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن المحاكم رصدت ما مجملة 16 حالة انتحار في البلاد، وجاءت رئاسة محكمة استئناف نينوى في صدارة القائمة بتسجيل 5 حالات، تلتها محكمة استئناف كركوك بثلاث حالات. كما أظهرت البيانات تسجيل حالتين في كل من رئاسات محاكم استئناف بغداد، الرصافة وديالة والقادسية. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان تطورات الأوضاع في المنطقة. ذكر البيان لوزارة الخارجية أن الوزير تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل تساعد التوترات وخطورة انعكاساتها على أمن دول المنطقة واستقرارها. أكد الجانبان بحسب البيان أهمية العمل على احتواء التصعيد والعودة إلى مسار المفاوضات والحوار بما يسهم في معالجة الخلافات بالوسائل السلمية، ويحول دون اتساع نطاق التوتر وانعكاساته على أمن المنطقة واستقرارها. أما أهم ما جاء في الصحف العربية والعالمية، زلزال عسكري مرتقب في الخليج، الإدارة الأمريكية تدرس سحب قواتها وإعادة رسم خريطة الانتشار العسكري في الشرق الأوسط. الإمارات تعلن رسميا وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. وقف إطلاق النار المؤقت يمهد الطريق لاندلاع صراع جديد، وإيران تسعى لإنهاء الحرب بشكل حاسم ونهائي. الإمارات تتحدث عن قصف إيراني جديد بصواريخ باليستية يستهدف الملاحة البحرية، وتؤكد جاهزية قواتها للتعامل مع أي تهديد. اليمن على صفيح ساخن، مواجهات دامية ومتساعدة بين الحكومة وأنصار الله، وهدنة 2022 مهددة بالانهيار. خلافات وغياب رؤية موحدة بين ترامب وفانس بشأن الأولويات الأمريكية تجاه إيران. بعد دعوتها تدعو السكان إلى الاحتماء، الإمارات تقول أن إيران أطلقت صاروخين نحو أراضيها سقطا في البحر، استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية على غرب مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف قادة حماس. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية،
اتركوا الناس يصلون إلى مدخرات التقاعد بشكل أسهم وممكن. برنابي جويس نائب بولين هنسن يقول حزب العمال يرفض المقترح لأنه سيجعل المتقاعدين فقراء. برنابي جويس: الناس أصلا فقراء بسببكم وبسبب سياساتكم. أسعار تكاليف المعيشة مرتفعة، الضرائب، الإيجارات، التضخم، أسعار الفائدة. المشكلة لي لدى السياسيين أنهم يتكلمون فقط بلا نتيجة للأسف. وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي يصر ويؤكد أن الإيجارات ارتفعت فقط 2 دولار أسترالي أسبوعيا، بينما البيانات الرسمية تقول أن الإيجارات ارتفعت 30% خلال آخر سنتين فقط، يعني كل سنة 15%. بالمناسبة سنضرب عمان إذا اتفقت مع إيران. ترامب يهدد سلطنة عمان هذا اليوم: سنضرب عمان بالقنابل بقوة وبكل سهولة إذا اتفقت مع إيران بخصوص مضيق هرمز، وأنا لست راضي عنهم وعن تصرفاتهم. وزير خارجية الولايات المتحدة السابق هنري كيسنجر: إذا كنت عدو للولايات المتحدة الأمريكية فأنت في خطر، ولكن أن تكون صديق للولايات المتحدة الأمريكية فإنه أمر مميت لك. الحكومة هي السبب. بولين هانسن: خفض ضريبة التبوغ بمقدار 75% من أجل خفض الأسعار وجعل الناس يعودون لشراء التبوغ القانونية بدلا من المهربة. علبة سعرها 46 دولار أسترالي ستصبح 22 دولار أسترالي. وأضافت قائلة: الحكومة هي السبب في ازدهار سوق التبوغ المهربة لأنها ترفع الضريبة وتشجع العصابات على هذه التجارة وتدفع الناس لشراء التبوغ المهربة لأنها أرخص من الرسمية. بسبب النقص، شرطة ولاية فيكتوريا تقدم عروض إعادة خدمة في سلك الشرطة للمتقاعدين من أجل عودتهم من جديد للعمل بسبب النقص في عناصر الشرطة وإعادة من لديه خبرة أيضا. البنيزي يكشف ما حصل مع ترامب في الاتصال: لقد أجرينا محادثة دافئة مثمرة ناقشنا فيها عدة قضايا، التعرفة الجمركية الأمريكية على أستراليا، الذكاء الاصطناعي، تجارة المواد الخام النادرة، أزمة الوقود، وحرب الشرق الأوسط. طالبت الرئيس ترامب أن يعيد النظر في التعرفة الجمركية الأمريكية المفروضة على أستراليا، خاصة أن أستراليا لا تفرض تعرفي على الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا ترامب قدم الشكر الجزيل على 180 رجل أطفاء من أستراليا يعملون حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدتهم على إطفاء حرائق الغابات. لا نريدهم في أستراليا، لا نريد مهاجرين من دول خطرة. بولين هانسن من جديد وقصة الهجرة التي لا تنتهي. لا نريد مهاجرين من دول خطيرة فيها حروب ونزاعات عسكرية. تتظاهرون ضدي مع الأسف. بولين هانسن تنتقد تظاهرات في أستراليا ضدها وأضافت قائلة: أولا مكانكم مقاعد الدراسة وليس الشارع للتظاهر ضدي. ثانيا بدل أن تتظاهروا ضدي كان عليكم التظاهر ضد الحكومة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والأجور وأزمة السكن. أما الخبر الأخير من أستراليا، وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي: الحكومة الأسترالية ترحب بقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي تجميد أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، خاصة بعد إعلان الميزانية الفيدرالية الأسترالية الجديدة 2026-2027. الأجور ازدادت والضريبة انخفضت، وهذا أعطى المزيد من الأموال للأستراليين لتحسين مستويات المعيشة. والأسعار رخيصة، الرغيف كبير، المواصلات فاضية والشقق كثيرة. الحكومة كل شوق تعيش الحكومة ويعيش الشعب أيضاً.

إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرنا الإخبارية لهذا الصباح. أذيعت على مسامعكم من إذاعة تريتر بلزيت البرنامج العراقي صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله.

ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة طريق تلفزيون صوت الجالية العراقية. ننتقل إلى شخصية الأسبوع. معنا هذا الصباح الأستاذ عماد هرمز، هو مترجم معتمد ومحلف يعمل في مجال الترجمة لأكثر من 20 عام، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الترجمة من جامعة أراميتي، وأيضا عضو مؤسس للعديد من المؤسسات والمنظمات الاجتماعية في ولاية فيكتوريا. عماد هرمز هو كاتب في مجالات كثيرة، وأهمها في الشؤون الاجتماعية والسياسية، وهو رئيس تحرير جريدة الرافدين الإلكترونية الصادرة من ملبون. فأهلا وسهلا.

نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي. أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم وتحياتنا لكم أينما كنتم. عندما نتحدث عن الجريمة والقانون فإننا لا نتحدث فقط عن العقوبة والمحكمة والسجن، بل نتحدث أيضا عن حقوق الإنسان ومسؤولية المجتمع وحماية الضحايا ومستقبل الشباب والأحداث. في ولاية فيكتوريا أصبح موضوع جرائم الأحداث والكفالة من القضايا التي تحظى باهتمام كبير، خصوصا مع التغييرات التي طرأت على قوانين الكفالة والعدالة الخاصة بالشباب في السنوات الأخيرة. يشمل النظام إجراءات خاصة بالأحداث تضع في الاعتبار العمر والظروف الشخصية وإعادة التأهيل إلى جانب حماية المجتمع. في حلقتنا اليوم سنحاول أن نفهم بصورة مبسطة ماذا يحدث عندما يتهم حدث بارتكاب جريمة، ما معنى الكفالة، متى يمكن رفضها، وما الفرق بين التعامل مع الحدث والتعامل مع الشخص البالغ.

0: معنا هذا الصباح الأستاذ عماد هرمز. صباح الخير أستاذ عماد.
1: صباح الخير ست أفلين لحضرتك وكل مستمعينا الأعزاء الكرام عبر أثير صوت Free Triple Z أبناء الجالية العراقية والعربية الكرام.
0: أهلا وسهلا بك. أبناؤنا أمام القانون، الجريمة والكفالة والعدالة في فيكتوريا. أستاذ عماد، سؤالنا الأول إليك، ما الذي يحدث فعليا في ملف جرائم الأحداث والكفالة في ولاية فيكتوريا؟ وهل القوانين الحالية التي أصبحت أكثر تشددا نجحت بالفعل من في الحد من الجرائم المتكررة وحماية المجتمع؟ أستاذ عماد.
1: يا شكرا أستاذ إيفلين، وتحت الفرصة للتحدث ومناقشة هكذا موضوع مهم. فكنا نعرف في الآونة الأخيرة ست إيفلين انتشرت الجريمة في ولاية فيكتوريا لدرجة أنه أحس فيها المجتمع أو المواطنين في ولاية فيكتوريا بعدم الأمان في هذه الولاية. إحنا نسمع كل فترة وفترة يعني آخر أقرب حادثة صارت أنه غلق أحد المراكز التبضع، يعني الشوبينج سنتر.
0: صحيح.
1: وجود أيضا حالة من العنف، واللي حصل أنه في الآونة أخيرا انتشرت هذه الجرائم، ولنفت الانتظار أنه الكثير نسبة عالية من مرتكبي هذه الجرائم كانوا من الأحداث.
0: صحيح.
1: للأسف
0: التين ايج يعني.
1: نعم. للأسف شفنا راحت ضحيتها شباب بعمر الورود نتيجة مع الأسف تورطهم ومشاركتهم في جرائم هذه. فبسبب هذه الجرائم المتزايدة وأصبح الناس يطالبون الحكومات وحكومة خصوص ولاية فيكتوريا بالتدخل.
0: نعم.
1: بسن قوانين ووضع ضوابط للحد من الجريمة.
0: نعم.
1: وانتشارها خصوصا في أوساط الشباب. بس نقطة حب أوضحها أنه يعني هي بصراحة الناس تدعو إلى تجديد العقوبات، لكن في الوقت نفسه يعني نريد نقول أنه إحنا هناك فرق مثل ما تفضلتي في مقدمتك، يعني أنه الطفل هو طفل وحقوق الإنسان.
0: صح.
1: أيضا تؤخذ بنظر الاعتبار.
0: أكيد.
1: حاليا القوانين في ولاية فيكتوريا أنه أي شخص، أي طفل، أي شاب تحت سن 12 سنة يعتقل ولا يحاسب ولا يحاكم، وإنما يرسل إلى مراكز إعادة التأهيل. كل شخص بعمر 12-13 سنة لازم على البروسكيوتا، يعني اللي المدعي العام، أن يثبت بأن هذا الطفل أو هذا الشخص التينيجر اللي اقترف بين عمر 12-13 هو كان على علم ودراية وواعي باللي يعمله، لازم يمرن. ولكن في من 14 سنة وفوق لا، هذا الطفل يحاسب على الجرائم اللي يرتكب.
0: أستاذ عماد، كيف يمكن تحقيق التوازن بين حق المجتمع والضحايا في الأمن والحماية، وبين قرينة البراءة وحقوق الطفل وحقوق الإنسان، خصوصا عندما يكون المتهم بارتكاب جريمة خطيرة لم تتم إدانته بعد؟
1: نعم ستيفلين، هذه نقطة مهمة، سؤال مهم جدا أيضا. يعني إحنا دا نتعامل هنا مع أطفال سلدة أكبادنا، يعني فما نقول فقط أنه بالفعل هي الحكومة في الآونة الأخيرة سنت قوانين وصارمة ورح نحكي فيها، يعني ممكن نتطرق إليها بعدين. لكن بالفعل يعني طبعا من الطبيعي أنه عائلة لما تنتشر الجريمة تصير سطو على بيوتها وتتم سرقة سياراتها، سرقة سياراتها بالعنوة، يعني هاي جاكن يسموها واعتداء شخصي،
0: سرقة البيوت أيضا.
1: نعم أكيد. فالناس بالتأكيد تطلب، نريد الحماية ونريد هذا الشخص اللي قام بهالشيء أنه يعاقب. حتى أول شيء لا يرتكب جرائم أخرى ولا يؤذي الآخرين، وهذا طلب
0: أعتقد هو هذا الصحيح أستاذ عماد.
1: نعم.
0: هو هذا الصحيح، يعني لازم يعاقب مهما كان. نعم. عمر الطفل، يعني مو العقاب الشديد. نعم. بس لازم يعاقب حتى ما يتتكرر. لا هو يكررها. نعم. مرة ثانية أو لغير أطفال يعني يكرروها، خصوصا يعني من العمر من 13 وما فوق، هذا يسببون هواية مشاكل.
1: صحيح أستاذة جين، هذا الكلام صحيح يعني ما تفضلتي، لكن شو ما يقولون أن القرينة براءة، يعني الشخص يظل بريء لحد إدانته، وبعدين لا أي شاب يعني نقول يقترف جريمة معينة، لأن هنالك تبعيات تقولين أنه هذا الطفل إذا ارتكب جريمة بسيطة ومعينة أدخلته للسجن، هنالك رأي يقول أنه بالعكس أنت تهيئ مجرم بالمستقبل للطفل.
0: يعني من العمر من 13 وما فوق هذا سببون هواية مشاكل.
1: صحيح أستاذة جين، هذا الكلام صحيح يعني ما تفضلتي، لكن شو ما يقولون أن القرينة براءة، يعني الشخص يظل بريء لحد إدانته، وبعدين لا أي شاب يعني نقول يقترف جريمة معينة، لأن هنالك تبعيات تقولين أنه هذا الطفل إذا ارتكب جريمة بسيطة ومعينة أدخلته للسجن، هنالك رأي

0: يعني مراهقين وليسوا يعني بالغين. الطفل يبقى وليس بالغ يفكر، ولازم يفكر في التطور النفسي والاجتماعي لهذا الطفل وقدرته على اتخاذ القرارات. لذلك أصور بالعراق وهم بالأستراليا يكون
1: يعني أستاذ يعني أستاذ عماد، أنت برأيك يعني نعم. 13 سنة هل هو بعد طفل؟
0: هو حاليا في ولاية فيكتوريا بين 2 و13.
1: نعم.
0: لازم يسموه المدعي عام أو اللي الشرطة أو القضاء أنه يبرهن بأن الطفل لما ارتكب جريمة هو بين عمر 12 و13، هذول السنتين لما يكون بعمر 12 و13 لازم يبرهنون بأنه هذا الشخص أو الباء أو المراهق كان علم وعنده وعي دراية كاملة بالجريمة اللي يقوم بها. إذا ما قدروا يبرهنون هالشيء، قالك طفل طفل سواء ما كنت أعرف شو أسوي، يعني بمعنى آخر ما يقدرون يحاسبوه. هنالك آراء ستيفلي تختلف، يعني من أكو ناس يعني بهذا التوجه الشديد، وأكو أشخاص بتوجه آخر يقول لا نعطي فرصة أخرى، أو لازم أيضا نأخذ نظر اعتبارهم أطفال، لازم ننتبه وين راح يروحون. آخرين يقولوا لازم نأهلهم. آراء
1: صح صح صح صح. أنا بالنسبة لي هذا رأيي نعم. يعني أعتقد لازم نعم. لازم ينطوا له حد ويعاقبوا حتى لا يتكرر، وحتى يمكن يتعلم إلى للمستقبل، يتعلم للمستقبل أنه عمل خطأ.
0: نعم. كلامي صحيح أستاذ إفني، كلنا نتفق أنه الشخص يرتكب جريمة يقوم بعمل إجرامي بإيذاء الآخرين، الكل تتفق بغض النظر يعني عن وجهات النظر أنه هذا الشخص لازم يخضع لعقوبة لردعه من القيام بمخالفات أخرى. هذا ما في شك،
1: يعني
0: ما
1: في خلاف الموضوع. صح أستاذ عماد، مثلا إحنا أولادنا بالبيت يعني غلطوا غلط أو عملوا شيء، فمثلا نعاقبهم شنو؟ نحرمهم من المصروف أو نأخذ الموبايل من نعم. عندهم، أو يعني عقاب هالشكل أنه يتعلمون ما يتكررون
0: نعم.
1: يتكرر. أستاذ عماد، ما الفرق بين مواقف حزب العمال والإتلاف الليبرالي الوطني بشأن جرائم الأحداث والكفالة، وأين يتفقان وأين يختلفان خصوصا فيما يتعلق بتجديد العقوبات وأدل تايم وزيادة أعداد الشرطة؟
0: سؤال أيضا مهم آخر حتى نعرف شون النظام السياسي هنا دا يشتغل باسترالي. من هذه الناحية يختلف حزب العمال عن حزب الأحرار في نقطتين: النقطة الأولى في شدة القوانين، والشغلة
1: نعم.
0: الثانية والشغلة الثانية في موضوع الكفالة
1: نعم.
0: الإخراج. فبالنسبة حزب العمال بسبب الجريمة وتزايدها أدخل قانون جديد يسموه Adult Time for Violent Crime، معناته أنه يحبس المراهق بحسب قوانين البالغين لجرائم تقترف اللي هي الفايلنت كرايم، جرائم العنف. بالنسبة لحزب الأحرار يطالب يقول لك Adult Time for Adult Crime، بمعنى أي مراهق يرتكب جريمة هي مشابهة لجرائم البالغين يحبس ويسجن بحسب قوانين البالغين. والشغلة الثانية من ناحية الكفالة، حزب العمال قال احنا نخرج يعني الشخص بكفالة
1: نعم.
0: اطلقوا صراحة بكفالة
1: نعم.
0: وإذا ارتكب أي جرم داخل وهو بعد بالكفالة يقول ما ننطي الكفالة الثانية إلا بالشورة، يعني لازم نتأكد بها، يعني نكون أكثر متشددين أكثر صارمين حتى ننطي الكفالة الثانية نسمح، يعني يخضع إلى تقييم كامل، وحتى يأكدون أنه هذا الشخص تمام ما يقترف أي جريمة قبل ما يمنحوه للكفالة الثانية. بالنسبة لحزب الأحرار
1: نعم.
0: يقول لا، one strike يعني معناته أنت طولك كفالة إذا اقترفت جريمة وأنت على الكفالة انسى، ماكو ما راح ينطي لك ياها الكفالة، ما راح تخرج بكفالة. فمن هذه الشغلتين يعني اللي تلفوا في هذا الموضوع من ناحيته. وقلنا شلون شغلة أخرى إذلين إنه adult time for violent crime
1: نعم.
0: يعني حزب العمال يقول إحنا هم حاليا عندهم تقريبا 8 جرائم عنف إذا ارتكبها المراهق يحاسب بحسب يعني قوانين السجن للبالغين، بينما حزب الأحرار قال هذه ما تكفي 8، فضم إلها
1: نعم.
0: تقريبا ما يقارب 12 جريمة أخرى، يعني صار مجموعة تقريبا 20.
1: نعم.
0: اللي إذا ارتكبت من قبل مراهق فوق سن 14، نتذكر ستيفلين هذه كلها اللي فوق مراهقين فوق سن 14، إنه هذا السجن أيضا يعاقب بحسب قوانين البالغين. هذا الفرق بين الاثنين.
1: نعم، هناك من يطالب بعقوبات أشد خصوصا بحق الأحداث

0: الذين يرتكبون جرائم خطيرة متكررة، بينما يرى المدافعون عن حقوق الطفل إن الطفل ليس بالغاً وإعادة التأهيل والوقاية أكثر فعالية. كيف نوازن بين هذين الموقفين أستاذ عماد؟
1: أكيد استبلين الكل يتفق يعني من جهة المجتمع، يعني لازم هنالك مساءلة وردع، وضع ردع القوانين، وبالتأكيد إذا شاب ارتكب جريمة خطيرة ممكن لازم بالتأكيد يعاقب عليها، وإذا ارتكب جريمة ثانية أو ثالثة أو خالف الكفالة من الطبيعي أن تصبح العواقب أكثر جدية، هذا شيء أكيد. لكن بنفس الوقت وهذا شيء مفهوم أيضا أن نقول الشخص إذا تعرض بيته للاقتحام وتعرض أسرة العائلة لأسرة الاعتداء وانسرق السيارة وانسرق بيته، أيضا لازم نفكر في مستقبل الجاني انه هذا راح يكرر ولازم الردع. بس بنفس الوقت يقول لك من الناحية الإنسانية انه ضحية، انه اذا كان الشاب عمر 14 او 15 16، السؤال هو هنا الجماعة يقولون احنا ما نفكر انه شنو العقوبة اللي يستحقها وشون نعاقبه وش قد نعاقبه، لكن التوجه اخر يقول انه شون احنا الحكومة والمؤسسات الاجتماعية والمدنية تساعد هذا الشاب اللي ارتكب جريمة على منعه من ارتكاب الجريمة المرة الثانية أو جريمة أخرى. تشوفين توجه واحد موجه إلى العاقبة بشكل أكثر، ونظل العاقبة ونظل العاقبة حتى يده، لكن الآخر يقول هذا ارتكب جريمة، لازم ننظر واقع البيئة اللي نشأ فيها، العوامل الأخرى، ونحاول نساعده في برامج إعادة التأهيل وما شابه ذلك حتى نساعد هذا الشخص في وقفة ردعة من ارتكاب الجريمة. هذا التوجهين حاليا الموجود في هذه المسألة.
0: أستاذ عماد، إذا أردنا حلا طويل الأمد يجعل المجتمع أكثر آمنا، فهل يكفي تجديد العقوبات والكفالة؟ أم أننا بحاجة إلى مزيج من المساءلة والشرطة والعدالة إلى جانب معالجة أسباب الجريمة مثل التفكك الأسري والتسرب من التعليم والمخدرات والتشرد واستغلال الجريمة المنظمة للشباب؟ وهذا هو سؤالنا الأخير لك. تفضل.
1: شكرا أستاذ إيفلين. شكرا. أكيد يعني سؤال مهم جدا، يعني برأيي يعني أنه يقول لازم نفكر انه قبل ما نزيد العقوبة ونشددها نفكر انه نتائج قوانين اللي مشددة، نفكر الموضوع هل اصبح المجتمع اكثر امن، هل انخفضت الجريمة. فمن وجهة هذا النظري بالنسبة لهذا السؤال، انه باعتقادي يعني تشديد الكفالة ووضع قوانين صارمة ما يكون الحل الوحيد لحل مشاكل جرائم الشباب. يعني هنالك يعني السؤال المفروض يكون يتفكر أي مؤسسات أو محكمة في موضوع ليش وصل الطفل إلى هذا الوضع حتى يرتكب هذه الجريمة، شنو الدواعي الأخرى، نفهم الجريمة. وهذه لازم تفكر بها الشرطة، لازم تفكر بها وزارة العدل، لازم تفكر بها مؤسسات وقاية وحماية الطفل، ولازم تفكر بها مؤسسات إعادة التأهيل، كلهم يجتمعون.
0: أستاذ عماد، هل تعتقد أن الأهل عندهم سبب؟
1: بالتأكيد هذا ما يتعلق شو ما قلنا بالبيئة التي ترعرع ونشأ فيها الشخص، أكيد لها دور، بالإضافة إلى العائلة استاذين أيضا الصداقة أصدقاء.
0: هذه نقطة مهمة،
1: يعني احنا يعني
0: الأهل لازم يكونون أصدقاء مع الأولاد. نعم، هاي نقطة مهمة.
1: يعني طبعا يكون كأصدقاء. والشغلة الثانية أيضا كأهل، يعني احنا نعرف ستيفلي، خلينا نقولها بصراحة، إذا طلع الشاب أنا من بيتي أول شيء أسأله وين رايح ويا منو رايح أنت، فمعناته أيضا المجموعة اللي يختلط بيها هذا الشاب.
0: هذه نقطة كثير مهمة. بس نعم. بالمشكلة أنه أستاذ عماد يعني القوانين هنا تختلف عن قوانين إحنا ببلدنا وبدول العربية، يعني لما يبلغ 18 سنة ما تقدر تعاقبك مثل ما إحنا ببلادنا العربية. وبعدين الأولاد هنا يعني أكو يسمعون كلام الأهل أكو لا، يعني بس يطلعون من باب البيت انتهت القصة، يتصرفون هم بعقلهم وبتفكيرهم. قلنا هنا لأن البلد هنا أكو شوية زيادة حرية يعني.
1: نعم استبلينا، يعني أشعر بيك وبالتأكيد أشارك في كثير ما قلتي، أنه الوضع من ناحية التربية يختلف عما هو عليه. طبعا هنا الطرق عدم إساءة العنف بالنسبة للطفل، هنا عندهم أساليب خاصة. فبرأي أنه الكل لازم يجتمع، العائلة،
0: نعم،
1: المحاكم، الشرطة، السياسيين، دوائر حماية الطفل، المؤسسات المدنية، الكل تجتمع وتتعاون مع بعض. المدرسة أيضا لازم، نعم، أيضا المدرسة احنا نشوفها
0: أشخاص عندها دور أساسي بينا،
1: يعني يلتقطون جرائم سن شغلات من صداقات بالمدرسة وصداقة بالإضافة. كل هذه المؤسسات برأيي أنه تعمل جاهدا، لأن احنا دربي أجيال،
0: صح،
1: تعمل جاهدة لتوفير بيئة صحية صحيحة جيدة لهذا المراهق حتى يتربى ويترعرع ويخرج إنسان صالح جيد، يشارك في المجتمع، يقدم خدمات للمجتمع، في تطور المجتمع، في تطور جاليته، بدل ما لا سمح الله أن يتوجه إلى توجهات أخرى ويدخل سجن يصير أبى ومشاكل. يعني الله يحفظ كل شبابنا وشباب المستمعين ويحميهم. وشو ما قلنا آخر شيء نقول، يعني بالتأكيد عندنا شغلة هنا، لازم نوفر، يشعر المواطن في ولاية فيكتوريا غير بالأمان. هذا الشيء لازم، نعم، وإحنا أيضا كضحية هنالك ضحية محتاجين إلى عدالة. وطبعا بنفس الوقت هنالك قوانين ردع أيضا للشباب، يعني تحميهم وتردعهم، وبنفس الوقت تحميهم وما تخليهم يرتكبون جرائم.
0: في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم على هذا الحوار المهم وعلى المعلومات والتوضيحات التي قدمها لنا، والتي نأمل أن تكون قد ساعدت مستمعينا على فهم القانون بصورة أوضح. والشكر موصول لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم معلومة مفيدة يمكن أن تساعدكم في حياتكم اليومية. دمتم بخير وأمان، واحترموا القانون واعرفوا حقوقكم، ولا تترددوا في طلب المساعدة القانونية المتخصصة عند الحاجة. إلى اللقاء في حلقة جديدة وموضوع جديد، تقبلوا أطيب التحيات وشكرا لك أستاذ عماد.
1: شكرا أستاذ إفلين على استضافتك لي، ومحبة وسلام لجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك، مع السلامة.
1: مع السلامة.

وبهذه الأغنية من الفنان ماجد المهندس أمير الغناء العربي وساحب الصوت الماسي أتي لنهاية فقرات برنامجنا لهذا الصباح. رجينا أن لا يعجبكم ورضاكم. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي. من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إيفلين مرقص الصناطي.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبورن روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Every culture,
5: every voice,
4: every day.
5: 3ZZZ.
6: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الأربعاء الموافق 19 من شهر أغسطس لعام 2026. وكالمعتاد البرنامج المصري بث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، واليوم الأربعاء من الساعة 4 وحتى الساعة 5، وغدا الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات بعد انتهاء البرنامج يمكنك الاتصال على 94151923، وهذا هو رقم الاستوديو. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم من نشر روبريال. أهلا بكم أعزائنا المستمعين في لقاء الأربعاء مع برنامج المنوعات، الأغنية الشبابية وأغاني الزمن الجميل.

استمعنا إلى المطرب حمادة هلال من أغنية من العندي قبل العندي، وإحنا بدورنا بنقول من العندي قبل العندي لكل مستمعي البرنامج المصري. ومن حمادة هلال نستمع إلى المطربة سعاد محمد في أغنية القلب ولا العين، نسمع مع بعض.

وأنا بدوري بقول السبب في الحب القلب ولا العين؟ طبعا الاتنين مع بعض، بس القلب هو اللي بيشوف المظهر الخارجي وبينقل المشاعر والأحاسيس للقلب. على أي حال نستمع الآن مع المطرب عزيز عثمان في أغنية طلي يا نسمة، نسمع مع بعض.

أما الآن فمع فقرة إعلانات الجالية. قررت لجنة البرنامج المصري بإذاعة 3 تريبل زد الدعوة لعقد اجتماع اللجنة العمومية للبرنامج، وذلك يوم السبت الموافق 29 من شهر أغسطس الجاري في تمام الساعة 5 مساء بقاعة اجتماع إذاعة 3 تريبل زد على العنوان التالي: 309 ألبرت ستريت برانزويك. كل عضو جدد اشتراكه، وكل عضو جديد قبل 28 يوم من عقد الاجتماع له حق الحضور والاقتراع، أي يوم 31 يوليو 2026، وطبعا الميعاد انتهى. كل عضو مضى على اشتراكه 12 شهر متواصلة له حق الترشيح للجنة البرنامج، على شرط ملء استمارة الترشيح نومينيشن فورم موقعة بعضوين سارية اشتراكهما بالبرنامج المصري. تطلب استمارة الترشيح من إدارة الإذاعة، وكذلك تسلم الاستمارة الكاملة لإدارة الإذاعة على العنوان السابق. آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو يوم الجمعة 14/8 الساعة 5 مساء، وده برضو الميعاد ده انتهى. سيتم مناقشة جدول الأعمال التالي: 1- قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، قراءة تقرير أمناء اللجان وقراءة التقرير المالي والتصديق عليه، إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء اللجنة الجديدة، 4- ما يستجد من أعمال أخرى. لأي استفسارات يرجى الاتصال بإدارة الإذاعة 3 تريبل زد على تليفون رقم 9415-1928، منسق البرنامج المصري. وهناك إعلان آخر: سوف يقام المعرض السنوي لكنيسة القديسة الطاهرة العذراء مريم يومي السبت والأحد الموافق 22 و23 من شهر أغسطس الجاري، وسوف يبدأ المعرض يوم السبت من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، ويوم الأحد من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 بعد الظهر. يشمل المعرض أحدث الحلويات والمشاوي الشرقية اللذيذة بمختلف أنواعها، الكبدة الإسكندراني، الزلابية أم علي، والكثير من المنتجات الشرق أوسطية. أيضا يشمل المعرض الخضروات الطازجة والمجمدة، وأيضا الفواكه الطازجة. يشمل المعرض على ركن خاص لألعاب الأطفال والأنشطة الأخرى للكبار والصغار. يوجد بالمعرض مكتبة تشمل أحدث الكتب الدينية والصور والأيقونات والسيديهات، وسوف يخصص دخل المعرض لصالح خدمات الكنيسة وشراء الكنيسة الجديدة. نتمنى من الجميع الحضور ودعوة الآخرين لتعضيد المعرض، وسوف تجدون المحبة وكرم الضيافة ودفء لقاء الإخوة. للمساهمة والمشاركة في أنشطة المعرض يرجى الاتصال بكل من السيد فؤاد حبشي على موبايل رقم 0404-88-6346، أو السيد فادي ملك على موبايل رقم 0411-39-0902. عنوان كنيسة القديسة العذراء مريم، 5 إبسوم رود، كنسنغتون. وكل عام وحضراتكم بخير. والآن عودة إلى الأغاني لليوم الأربعاء مع الأغنية الشبابية زي ما قلت قبل كده، وأغاني الزمن الجميل. ومن أغاني الزمن الجميل نستمع إلى المطرب محرم فؤاد في أغنية رمش عينه. نسمع ونستمتع.

أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ وبرنامج اليوم الأربعاء للأغاني المصرية، أغاني القديمة وأغاني زمن الجميل. والآن من بعد ما استمعنا لمحرم فؤاد في أغنية رمش عينه، ننتقل ونسمع المطرب ماهر العطار وأغنية بلغوه.

ومن ماهر العطار وأغنية بلغوا نستمع إلى مقطع من أغنية عيون القلب للفنانة نجاة الصغيرة، وهذه الأغنية مهداة إلى كل محبي الفنانة نجاة الصغيرة. نسمع ونستمتع.

استمعنا إلى المطربة شادية وأغنية مش قلت لك يا قلبي. ومن المطربة شادية نستمع إلى عبد الحليم حافظ وأغنية حبك نار. نسمع ونستمتع.

أعزائنا المستمعين، قارب موعد انتهاء البرنامج. أتمنى ما اخترته لكم اليوم قد نال رضاكم ورسم الابتسامة على وجوهكم. يتجدد اللقاء بالبرنامج المصري غدا الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات نشاط غبريال مع التمتع بأمسية سعيدة بكل ما يسعدكم ويفرحكم. أما الآن فيما تبقى من وقت البرنامج نستمع إلى المطرب فريد الأطرش وأغنية ارحمني وطمني، وإلى اللقاء.

أوقاتكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريبل زد على موجتين قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم ثلاث مرات في الأسبوع، كل مساء أربعاء في السادسة مساء، وصباح السبت في التاسعة صباحا، وظهيرة الاثنين في الثانية عشر ظهرا. نتوقف وإياكم عند أولى محطاتنا لمساء هذا اليوم، وتحت عنوان ضابط أمريكي يعلن رفضه لحرب ترامب على إيران. في التفاصيل، قال الرائد في سلاح الجو الأمريكي جايسون واتسون أنه مستعد لتحمل العواقب بسبب انتقاده الرئيس دونالد ترامب ومعارضته الحرب على إيران، مؤكدا أن التزامه بالدستور وقلقه على مستقبل بلاده دفعاه إلى المجاهرة بموقفه. وكان واتسون قد شارك الشهر الماضي في احتجاج نظمه ائتلاف العدل المطالب بعزل ترامب، مرتديا زيه العسكري وحاملا لافتة كتب عليها أعذلوا أدينوا أزيلوا، بعدما كان قد خاض العام الماضي إضرابا عن طعام استمر 22 يوما احتجاجا على الرئيس، لكنه أخفى هويته حينها. وقال واتسون لشبكة CNN: إذا لم أضع نفسي في الواجهة بشكل كبير فلن يكون الأمر سوى الضجيج. مضيفا: يمكننا تغيير ما يحدث في بلدنا إذا كنا مستعدين لدفع ثمن ذلك. وقد يواجه الضابط عقوبات بموجب قانون القضاء العسكري الأمريكي الذي يحظر على العسكريين توجيه عبارات ازدراء للرئيس أو مسؤولين حكوميين فيما أعلنت وزارة سلاح الجو تحقيق في احتجاجه. وقد تصل العقوبات إلى طرد غير المشرف من الخدمة وفقدان المستحقات العسكرية والسجن لعدة أشهر. وقال واتسون أنه سأل نفسه قبل الاحتجاج ما أعلى ثمن أنا مستعد لدفعه، مؤكدا أن قسمه على حماية الدستور كان أحد أبرز دوافعه. وأضاف: يمكن لأي أمريكي أن يقول أن هذه الحكومة لا تحتمل، وأنني أريد مستقبلا أفضل لأطفالي، وأريد أن أسلمهم بلدا أفضل من ذلك الذي ورثته. وكانت شرطة مبنى الكونغرس قد اعتقلته بعد مشاركته في المؤتمر الصحفي، واحتجزته طوال الليل قبل إسقاط تهمة الموجهة إليه. ثم تولى الشرطة سلاح الجو احتجازه ونقله إلى قاعدة عسكرية. وشدد واتسون انتقاده للحرب على إيران معتبرا أن نتائجها كانت متوقعة وأن ترامب اختار خوضها رغم تحذيرات، وقال ما يحدث في حرب إيران كان متوقعا جدا من الناحية الاستراتيجية، وكان كثير من الأشخاص الأكثر خبرة مني يعرفون أنها ستسير بشكل سيء وما ذلك اختار ترامب القيام بها. وأضاف أن الحرب غير دستورية وعدوانية مشبها إياها بالحرب الروسية في أوكرانيا. وفي هجوم مباشر على الرئيس الأمريكي قال واتسون: لقد خذلنا. مضيفا: لم يفشل كرئيس فحسب، بل ينتهك الدستور بشكل صارخ ويخرق القانون وينخرط في فساد واسع النطاق ويقتل أمريكيين، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لي. أعزائي المستمعين، بعد هذه الافتتاحية الموجزة نتوقف عند محطة فنية سوية.

مستمعينا الكرام إلى الصفحة الإخبارية، وخبرنا التالي هو من سوريا، حيث شنت إسرائيل 8 غارات على مطار في ريف إدلب. وقالت الأنباء إنه كان بمجرد رسالة إسرائيلية لتركيا، ولكن ماذا في التفاصيل؟ استهدفت غارات جوية إسرائيلية فجر الثلاثاء مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا. وأورد الإعلام الرسمي نقلا عن مصدر عسكري أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر اليوم مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي ب8 غارات. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان أنها تدين بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية وتعدها عدوانا غير مبرر وانتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية منذ 8 ديسمبر كانون الأول 2024 في وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد يكشف مجددا عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض هذه الجهود وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وحملت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية. وانتقد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا والعراق توماس باراك الغارات الإسرائيلية معتبرا أنها تصعيد غير ضروري لا يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. وعبر باراك في بيان على منصة أكس عن قلق الولايات المتحدة البالغ إلى هذه الأجمات، مشيرا إلى أن حكومة الشرع لم تتبنى نهجا عدائيا ولم تبقي على قوة تعمل بالوكالة، بل أنها أكدت مرارا تفضيلها خفض التصعيد مع إسرائيل. وأضاف أن واشنطن تشجع جميع الأطراف على أعطاء الأولوية للحوار المنطقي بدلا من أي وقائع عسكرية أخرى. وأفادت مصادر للصحافة العربية بأن الغارات أسفرت عن أضرار مادية في المدرج من دون تسجيل إصابات في أول استهداف يتعرض له المطار منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. وتأتي هذه الغارات في خضم تصاعد التوتر الأمني بين إسرائيل وتركيا وخطاب متزايد الحدة بين الطرفين بشأن سوريا. ونددت أنقرة بشدة بالغارات على قاعدة أبو الظهور ودعت المجتمع الدولي إلى ضمان محاسبة إسرائيل على أفعال قالت إنها تنتهك القوانين الدولية. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حذما لوضع حد لتصاعد العدوان الإسرائيلي على سوريا. وتبعد القاعدة نحو 70 كيلومترا عن الحدود التركية، وخرجت من الخدمة كمطار عسكري مخصص منذ عام 2013، وتغيرت إدارتها عدة مرات خلال الحرب السورية التي استمرت 14 سنة بين القوات الموالية للأسد وفصائل المعارضة المسلحة آنذاك. بعد هذه المقالة على الصفحة السورية نعود وإياكم إلى المحطات الفنية سوية.

مستمعينا الكرام عند باقة من آخر المستجدات الإخبارية، ونبدأها بهذه الباقة. وأولها هو ما يحدث في أمريكا، حيث قالت الأنباء بأن الابتزاز والأموال ونتائج محددة مسبقا. محامية أمريكية تكشف تجاوزات حملة ترامب على الجامعات والمتضامنين مع فلسطين بذريعة معاداة السامية، مستعد لدفع الثمن. ضابط أمريكي يعلن رفضه لحرب ترامب على أمريكا ويصفها بالعدوانية. واشنطن تفرض عقوبات على رئيسة الجنائية الدولية، والمحكمة تعتبرها تقويدا لسيادة القانون. 6 شهداء في غارة إسرائيلية على غزة، وحماس تتهم نتنياهو بالسعي لتقويض المفاوضات. الأنوف الحمراء فلسطين أن ترش على الموت سكرا. في هذا الخبر أتوقف عنده. تحت عنوان الأنوف الحمراء، منذ 14 عاما تعمل طبيبة المهرجة كريستين هودلي مع مؤسسة الأنوف الحمراء فرع فلسطين، وتصف نفسها بأن عتيقة في هذه المهنة صار لي عمر. لكن المقصي الطبيب المهرج عزة نتشة، الذي يطلق على نفسه اسم دكتور سمسم أبو كعكي، يرد عليها قائلا: بس صبي لتيك، فتضحك على المفارقة، وهما يكملان حديثهما لارتجالي. ولكن ما الهدف؟ الهدف هو أن يجلبوا البسمة والسعادة إلى أطفال فلسطين. فصائل فلسطينية تستعد للقاء يبحث ردود كوشنر، وحماس تلتقي وفدا من طيار دحلان. في الأنباء الأخرى المتفرقة، خثرة محاصرة لليوم العاشر، ومتحدث باسم الخارجية الأمريكي يقول: ندين العنف الإجرامي من أي طرف كان. نعود إلى منصة أخرى أعزائي المستمعين، وهذه الباقة من الأخبار الموجزة. الحرب على إيران، على ما يبدو بأن الأمور ما زالت معقدة هناك. ترامب يطلب وقف المحادثات مع طهران، وإسرائيل تقصف جنوب لبنان. إيران تنتقل للاستراتيجية الهجومية، أين تتجه المواجهة بين واشنطن وطهران؟ حيث قالت طهران بأنها ربما تكون هي البادئ في الهجوم إذا تطورت الأمور. فاينانشال تايمز، إيران درست مهاجمة أهداف أمريكية بأوروبا في حال التصعيد. الولايات المتحدة والإمارات تبحثان قضايا الأمن الإقليمي. الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة من التفجيرات جنوبي لبنان. من 11 سبتمبر إلى أفغانستان، كم كلفت حرب أمريكا على الإرهاب؟ قال تقارير بأنها أرقام خيالية. هذه خيارات بوتين للرد على مسيرات بريطانيا. قصف مطار أبو الظهور، وواشنطن تسعى للتهدئة، وأنقرة ودمشق ترفضان ادعاءات إسرائيل. الجيش يشن هجمات على مواقع للحوثيين ويعلن مقتل جنديين. ترامب ناقش سرا عقد لقاء مباشر مع زعيم كوريا الشمالية. 6 شهداء في غارة إسرائيلية على غزة، وحماس تتهم نتنياهو بإفشال التفاوض. الإمارات أعلن وقف التبادل التجاري والمالي مع إيران. حين استنجد قيصر ألمانيا بخليفة المسلمين لتهدئة ثورة في الصين. هذه من الأخبار التاريخية. ديون أمريكا تقترب من 40 تريليون دولار، والمستثمرون يرفعون كلفة التمويل. لماذا يطالب المستثمرون بعوائد أكبر على السندات الحكومية؟ شركتا أرامكو ومعادن توقعان اتفاقا للتنقيب عن النحاس في السعودية. معاداة السامية ما هي إلا ذريعة لترامب للضغط على الجامعات وقمع احتجاجات مؤيدي غزة. نهاية اللعبة، اليمن يواجه اللحظة التي حاول الجميع الهروب منها. حكاية عمرها 7 قرون. أوقاف سوريا ثروة هائلة ابتلعها النفوس والفساد. أعزائي المستمعين، بعد هذه الباقة من الأخبار الموجزة أتوقف إياكم عند محطة فنية سوية.

رميت الورد مخيط الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملايين الدمع ملايين الدمع يا حبيبي رميت الورد والغنوة الحلوة.

شهران بالضبط على الانتخابات الإسرائيلية، استطلاعات الرأي الجديدة الجديدة جدا صارت أمس واليوم على حالها نتنياهو سيخسر الانتخابات. السؤال الذي يفكر فيه الجميع خارج إسرائيل وفي إسرائيل، ما الذي سيفعل هذا الشخص في الوقت الضيق المتبقي ليزيد 10 مقاعد في معسكره، لربما 14 مقعدا يحتاج على الأقل لكي يبقى رئيسا للحكومة؟ ما الذي سيفعله خلال 60 يوم المتبقية؟ هذه مهمة شبه مستحيلة، حوالي 14 مقعد خلال 60 يوما، ما لم يفعله منذ 7 أكتوبر حتى اليوم. ما الذي سيفعله لقلب المعادلة؟ يحتاج إلى شيء كبير كبير جدا أن يحدث، إلا سيذهب الانتخابات خاسرا. من يصدق أن نتنياهو سيذهب الانتخابات بهذه الصورة؟ أكيد يخطط شيء، الكل ينظر لنتنياهو ويفكر ما الذي يخبئه في الوقت الضيق المتبقي، وعلى حساب من، أو على حساب من ومن؟ الضفة الغربية، الضفة الغربية وغزة، على حساب أي شيء في غزة؟ ماذا أكثر ما حدث؟ هل يتجرأ على إيران مرة أخرى؟ ماذا يفعل لتأجيل الانتخابات؟ لربما يخطط لشيء كذلك، كان هنالك حديث. نرى اليوم قصف سوريا، يستفز تركيا، ما الذي يخططه؟ أسابيع قليلة متبقية يتوقع فيها دراما بشكل استثنائي. هو نتنياهو اليوم حسم معركة داخلية اليوم داخل حزبه الليكود. هنالك وزراء كانوا مشهورين جدا في الحكومة السابقة مثل وزيرة المساواة جيلا جامليل، لن تكون في الحكومة القادمة، هي في مكان في ترتيب قائمة الليكود بعيد. نير بركات كان هذا غني ثري جدا وكان رئيس بلدية القدس، لن يكون. نتنياهو قد رتب لنفسه 8 مقاعد مضمونة في 10 الأوائل يقررها هو من أصل 22 مقعد تعطيها استطلاعات الرأي حتى الآن. إذن من ترتيب المقاعد بهذه الطريقة يبدو نتنياهو فعلا يخطط أو ينوي كما قال خوض الانتخابات والفوز فيها. يعني كل الاحتمالات التي كانت لربما يخرج من السباق الانتخابي، كان في بعض التحليلات هيك مرة، مقابل أن يحصل على عفو من رئيس الحكومة، من رئيس الدولة في قضايا الفساد، الآن غير مطروحة. ويصمم من الآن حكومة ترتب حسب ولائها الشخصي له. سؤال مرة أخرى، كيف يصل بقائمة كهذه أو غيرها إلى أن يصبح رئيس الوزراء القادم؟ والسابع من أكتوبر ما زال يشكل بصمة العار الأكبر له التي لم يمحها شيء، لا تدمير غزة ولا 10,000 الشهداء ولا ما يحدث في الضفة الغربية ولا حرب إيران ولا تدمير جنوب لبنان ولا قصف اليمن ولا غيرها. ما الذي ما زال يمكن أن يفعله لكي يقلب المعادلة إن استطاع؟ سؤال المليون الآن هو هذا، والتي ستجيب عليه 60 يوم القادمة بصورة صعبة على الأغلب. علما أن استطلاعات الرأي تقول ترامب حصل في استطلاع الرأي الأخير في أمريكا على على أقل نسبة رضا عنه، يعني أعلى نسبة رفض له في أمريكا، والانتخابات النصفية بعد 3 أشهر في أمريكا، وجزء كبير من هبوط الأمريكان. كيف سينعكس ذلك على دعمه لنتنياهو؟ واضح أمامنا 60 يوم صعبة، وأعتقد الآن بعد أن أنهى نتنياهو ما يسمى البرايمرز، الانتخابات الداخلية في حزب الليكود، سيبدأ بالتفرغ لذلك على الأغلب خلال أيام قليلة قادمة. الفيديو الأول. 7 شهداء اليوم بينهم طفل على ميناء غزة، مدنيين مضطجرين بدمائهم، امرأة اشتهرت صورتها اليوم مضطجرة بدمائها، أعتقد من الصورة كما رأيت فقدت كف يدها، وعدد من الإصابات الصعبة. أول أمس كوشنر التقى وفد حماس، أمس التقى كوشنر نتنياهو. حسب الإعلام الإسرائيلي قناة 12، اتفق كوشنر مع نتنياهو على أن إعادة إعمار غزة وانسحاب الجيش متعلق بتسليم حماس لسلاحها، يعني أولا تسلم حماس سلاحها كان باقي المراحل. طب حماس تقول سنسلم السلاح ونتنازل عن الحكم، ماذا تبقى لبدء تنفيذ 15 بندا لإعادة الإعمار وتخفيض انسحاب الجيش؟ تبقى الانتخابات الإسرائيلية. حتى قناة 12 قدرت اليوم من جديد، لأنه هذه التقديرات منذ عدة أيام، قبل الانتخابات الإسرائيلية لن يقبل نتنياهو أن يتقدم ولا أي خطوة في اتفاقية 15 بندا التي عملت عليها قوى فلسطينية ودولية
مع الأمريكان ووافق عليها الرئيس ترامب، لأنه في إسرائيل يرون أنه أي تقدم في المجال سيعتبر تنازل من قبل نتنياهو. سألنا كم هي جدية أمريكا في الموضوع، كم ستضغط على نتنياهو، ورأينا تستطيع أن تضغط أن تبدأ حرب تنهي حرب. الآن 7 شهداء، عدد كبير من الإصابات، مشهد مفزع في غزة على الشاطئ في مقهى. إسرائيل تقول، قيادات من حماس، قيادات ميدانية، كل الإعلام العالمي تقريبا يوضح بينهم أطفال ويري هذه الصور المفجعة المرعبة، ما عدا القنوات الإسرائيلية، يا لها مفارقة، ما عدا الطرف الذي قصف، تتجاهل كل ذلك، تتحدث فقط عن اغتيال 4 من قيادات حماس، بالمجمل 7 دون تفصيل. هذا القصف الدائم على غزة وربط مصير غزة وإقناع المجتمع الإسرائيلي في إعلامهم، يقنعهم بأن كل هذه معاناة الناس التي لا يتخيلها عقل المفجعة المرعبة، ما عدا القنوات الإسرائيلية، يا لها مفارقة، ما عدا الطرف الذي قصف، تتجاهل كل ذلك، تتحدث فقط عن اغتيال 4 من قيادات حماس، بالمجمل 7 دون تفصيل. هذا القصف الدائم على غزة وربط مصير غزة وإقناع المجتمع الإسرائيلي في إعلامهم، يقنعهم بأن كل هذه معاناة الناس التي لا يتخيلها عقل

أسماء الأسرى، بعد باغتيال كبار قادة حماس، بعد بتسليم السلاح والخلاف على أي نوع سلاح وماذا تعني كلمة سلاح، وهل السكين سلاح وهل ملابس المقاتلين سلاح والأنفاق الآن، والآن الآن كل ذلك منوط بالانتخابات الإسرائيلية. يعني كل مصير الناس كل مرة يربط بأمر آخر، والآن الانتخابات الإسرائيلية. ماذا يعني الانتخابات الإسرائيلية؟ يعني مستقبل حكم نتنياهو. حرفيا يقولون مصير الوضع الإنساني في غزة مربوط بمستقبل حكم نتنياهو. هذا سابقا كان تحليل، الآن يقولوا حرفيا. بكل أحوال كان تحليلنا إحنا، الآن يقولوهم حرفيا. إحنا لم نفكر بأنه هذه الحرب يجب أن تتوقف، والوضع الإنساني لا يمكن أن يبقى هكذا. بكل أحوال لم ينتهي الموضوع. سنرى في الفيديو بعد هذا ماذا قالت قناة 14 مثلا، بأن يعني يمكن الاستنتاج بأن هنالك مساحات ما زالت يمكن الضغط فيها على إسرائيل للمضي بالاتفاق. الآن للفيديو الثاني. للمعلومات، إسرائيل اليوم قصفت في لبنان، إسرائيل اليوم اعتقلت في الضفة الغربية واستمرت الاعتداءات، اعتداءات المستوطنين واعتداءات الجيش على الناس في الضفة الغربية، ليس فقط في غزة، حتى في سوريا. اليوم رأيتم قصفت إسرائيل في سوريا. قبل أيام كان هنالك أخبار في الإعلام الإسرائيلي أن سوريا بوساطة أمريكية قررت تسليم مواد كيميائية قليلة التخصيب، قليلة التطوير، غير خطيرة، موجودة منذ أيام النظام السابق الأسد، تسليمها أن سوريا ستسلمها لوكالة الطاقة الذرية، وأن إسرائيل قد سبقت ذلك بتهديد قصفه. لم يحدث ذلك، ولكن إسرائيل اليوم قصفت مطارا حربيا على بعد 300 كيلو من أراضيها، ولكنه هنا المهم يبتعد فقط 70 كيلو متر عن تركيا. هذا الأمر عرضته وسائل إعلام إسرائيلية من بينها قناة 13 أن هذا تحدي إسرائيلي لتركيا. القصف اليوم كان لمخازن في المطار ومدارج طيران. رأينا الإعلام السوري يقول المطار خارج الاستعمال منذ مدة طويلة، مطار أبو ظهور في ريف إدلب. الآن إسرائيل لم تعلن رسميا أنها من قصف، ولكن واضح ليست بحاجة لشخص يحذر من الذي قصف، والإعلام سيتعامل طبعا بأنهم إسرائيل من قصفت. أصلا في القناة قالوا 13 بأنه 4 طائرات إسرائيلية حربية على الأقل شاركت بثمان ضربات على المطار. هو ملاحظة كيف بدأوا التقرير في قناة 13 بأن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي يذكرون جيدا كيف قبل سنوات قليلة كانوا يجرون تدريبات مشتركة، سلاح البحرية وسلاح الجو الإسرائيلي مع سلاح البحرية وسلاح الجو التركي. اليوم الأمور تبتعد بين إسرائيل وتركيا. لماذا قصفت إسرائيل في سوريا؟ حسب القناة إسرائيل ترى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوم بإعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية في المنطقة، وهذا ما تخشى إسرائيل، من خلال أنه ما زال يريد قوات تركية في غزة، ومن خلال ما يفعل في سوريا. ماذا يفعل في سوريا؟ بقولهم تركيا تفعل الآن في سوريا ما كانت قد فعلت روسيا وإيران في سوريا، يعني سيطرة أو حرية تواجد وحرية حركة في المطارات السورية. لذلك قصفت اليوم. يعني القصف السوري الإسرائيلي لسوريا اليوم ليس فقط رسالة لسوريا، هو بالأساس رسالة لتركيا ومنع لتقدم تركيا، وقول إسرائيلي لتركيا بأنها مستعدة لتفعيل قصف ليس على أراضي تركيا، على أراضي سوريا، ولكن ضد تركيا. إسرائيل تلا ذلك خطرا. ما حدث اليوم يمكن تفسيره لأول مرة بشكل مباشر قصف إسرائيلي ضد خطط تركيا في المنطقة بشكل مباشر كما يحل. السؤال، كيف ستتصرف تركيا؟ لا أحد يقول في إسرائيل نقترب من مواجهة إسرائيلية تركية مباشرة، ولكن توتر. وأمريكا أدانت القصف، رأيتم اليوم أمريكا أدانت القصف الإسرائيلي على سوريا. إذا أدانت أمريكا القصف أعتقد أنكم أصبحتم، أنا على الأقل سيء النوايا، أعتقد بأنه ترتيب يتلو، يعني طريقة الإدانة مبين كثير هيك خفيفة. شو قال تصريح الإدانة؟ توتر لا حاجة له، هاي إدانة. بالنسبة لمواد كيميائية في سوريا اليوم النظام السوري، هذا أيضا شددوا عليه في إسرائيل، أعلن أنه يريد الاحتفاظ بما لديه من مواد لأهداف مدنية. النظام في سوريا أقر عمليا الحالي

0: لديه هذه المواد قليلة التخصيب بعيدة جدا عن أن تصبح خطرا أمنيا على إسرائيل، ولكن مع ذلك اللهجة الإسرائيلية حتى هذه لا يريدونها، مع أن النظام السوري قال نبقيها عندنا تحت مراقبة كل الأنظمة الدولية التي تريدونها، ليس لدينا مانع، ولكن في إسرائيل لا يريدونها. الحكومة الإسرائيلية حاليا لا توفر كما تلاحظون ولا جبهة، ولا جبهة توفر إلا وتقول وتبادر فيها. هم أصلا يفاخرون، نتنياهو دائما يفاخر بأنه انتقل لمرحلة المبادرة وعلى كل الجبهات. الفيديو الثالث، القوات الإسرائيلية كلها تقريبا، عفوا القنوات الإسرائيلية كلها تتحدث عن اتفاق كان أمس بين كوشنر ونتنياهو، وكأن نتنياهو أقنع كوشنر بالنهائيا. وسمعت جملة قيلت اليوم بأنه حرية حركة إسرائيلية في غزة مع الاهتمام بعدم إصابة مدنيين، صفر مدنيين، أن نفعل كل ما بوسعنا لعدم إصابة المدنيين. ما هذا الادعاء؟ كل الوقت إسرائيل تدعي أمام العالم بأنها تعمل كل جهدها لعدم إصابة المدنيين. طبعا نرى على أرض الواقع ما يحدث، تطبيق ذلك، صور من 7 أكتوبر حتى الصور التي تصدر الآن من غزة. ولكن كيف جملة كهذه يحولونها وكأنها جزء من اتفاق؟ أليس أصلا من المفروض بأنه عمل كل شيء لتحييد المدنيين؟ فجأة تتحول هذه الجملة وكأنها اتفاق وجزء من إنجيل. قناة 14 قالت بأنه لقاء نتنياهو وكوشنر استمر 4 ساعات حامية صعبة، هنالك خلافات لم تظهر للعلن بعد، وعلى نتنياهو أن يسويها أمام ترامب. الغريب في قناة 14 قالوا رغم اتفاق نتنياهو وكوشنر ولكن النقاط الخلافية ما زالت كبيرة، ومن المفروض حسب قولهم جزء من الاتفاق خلال 30 يوم حماس تسلم سلاحها، وخلال 60 يوم تضم الأنفاق. يعني نتنياهو يريد كما نرى بكل حتى بالاتفاق مع كوشنر 30 و 60 يوم أنه أي خطوة مستقبلية بعد انتهاء الانتخابات. سيء وصعب أعرف، ولكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الفيديو الرابع إلى قناة آي 24. سيء وصعب لأنه الناس في قناة 24 حاولوا تحليل أقوال ترامب اليوم بأنه هرمز المضيق تحت السيطرة الأمريكية، كما كلنا لم يفهموا المقصود من قول ترامب، حتى قال محللهم تحولنا من محللين عسكريين إلى محللين لجمل ترامب. باختصار هؤلاء المحللين الذين كانوا يطبلون ويزمرون الحرب مع إيران ليس لديهم الآن ولا أي معلومة جديدة يقولونها، ينتقدون تناقضات ترامب، مع أنه برأيي نفسهم هدول مثل قناة 24 إذا بنأخذ تحليلاته وتوقعاته مش أقل تناقضات وتخبيص في تناقض التصريحات مما صدر عن ترامب خلال الحرب، يعني مش أحسن كثير. الفيديو الخامس والأخير، جاء في صحيفة آرتس بأن قوات إسرائيلية خلال الساعات الماضية حاصرت بلدة قباطيا جنوب جنين وداهمت عشرات المنازل واعتقلت عدد من الشبان الفلسطينيين. الآن ماذا فعل الجنود الإسرائيليين؟ قاموا اليوم أيضا بشيء بين قوسين جديد قديم، كتبت على جباه وعلى أيدي المعتقلين الفلسطينيين أرقام، 44 مثلا شخص نشروا في صحيفة آرتس، رقموهم بطريقة غير إنسانية فظة تذكر بقمة العنصرية والسادية في التعامل والاستعلائية والطبقية. أيضا كان هناك اعتداءات من مستوطنين أيضا في بلدة القصير وأيضا في أماكن متفرقة في الضفة، اعتداءات جنود إسرائيليين هذا لا يتوقف ولا لثانية. على قصة ترقيم المواطنين الفلسطينيين، صحيفة آرتس سألت الجيش انظروا إلى هذه الصورة ما هو تعقيبكم؟ الجيش قال اسمعوا الرد، أوضحنا للجنود خطورة الفعل وسنجري استخلاصا للعبر. بكتفوا باستخلاص العبر، خلاص حدث ما حدث ونستخلص العبر. وزعوا كمان على سكان قباطيا مناشير تحذرهم من ما يصفونه بأعمال إرهابية يقصدون اعتراض المستوطنين، ولا حد بيحكي مع المستوطنين بتركوهم، أما هون حتى تحذير إذا اعترضتم فهذا عمل إرهابي. انتهت الفيديوهات. ما لم يقولوا أهم مما قالوا، رأينا اليوم مجزرة كبيرة في غزة، 7 شهداء لا تعتادوا المشهد لو اعتاده كل أهل الأرض، فما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ولكل ليل آخر مهما خيل لنا غير ذلك. أراكم غدا على أخبار أحسن إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: يقال أن أحد كبار مساعدي هتلر انشق في الحرب العالمية الثانية ولجأ إلى بريطانيا، فرحبت به ترحيبا كبيرا وأعلن ذلك الخبر في وسائل الاتصال آنذاك، وأنزلوه في أفخم القصور. وفي الأسبوع الأول من استقباله طلبت منه المخابرات البريطانية تحديد أهداف مهمة في ألمانيا، فرفض وقال قولته المشهورة: انفصلت عن هتلر وليس عن ألمانيا. فتم إعدامه وهو يضحك قائلا: للأوطان حرمة لا يبيعها إلا الأنذال. ربط استيقافنا، كم لدينا من الأنذال باعوا الأوطان. مع السلامة.